0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang hadirin yang dimuliakan, berikutan situasi jerubu yang melanda negara, marilah bersama-sama kita menunaikan solat hajat selepas solat Jumaat nanti, memohon kesejahteraan negara insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي يا مها مليا سري بدك بغندا يندي برتوان أغم سلطان إبراهيم وكذلك كبواه دولي يا مها مليا سري بدك بغندا راجا برمي سري أغم راجا ذاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saudara, selesai sudah pula khutbah Jumaat hari ini. Saya Siti Nazira Muhammad Rajuli mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta unit siaran luar Radio RTM. Dan terima kasih kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambut siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan serta tidak dilupakan juga rakan dari unit siaran luar Radio RTM iaitu Encik Muhammad Fikri bin Jaafar dan Muhammad Izzuan bin Rosli. Jadi saya kembalikan kepada Aida Jia di Konti Nasional FM. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian tadi secara langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putrajaya bersama dengan pengulas pada hari ini, Siti Nazira. Nasional FM.